حتى بثاوة بالتيت لو أني عكوزو في الباب مركوزو واني على باب التيت بجول باب التيت واني عكوزو في الباب مركوزو واني في تاليك واربع هي عليك واني على بابك اكتب ثوابك واني عكوزو في الباب مركوزو واني على بابك اكتب ثوابك واني على بابك اكتب ثوابك واني عكوزو في الباب مركوزو واني في تاليك واربع هي عليك واني على بابك اكتب ثوابك واني في تاليك واربع هي عليك واني على بابك اكتب ثوابك واني عكوزو في الباب مركوزو واني في تاليك واربع هي عليك واني على بابك اكتب ثوابك واني عكوزو في الباب مركوزو واني في تاليك واربع هي عليك واني على بابك اكتب ثوابك واني عكوزو في الباب مركوزو واني في تاليك واربع هي عليك واني على بابك اكتب ثوابك واني عكوزو في الباب مركوزو واني في تاليك واربع هي عليك واني على بابك لا اكتب ثوابك واني عكوزو لا اكتب في الموجو واني في تاليك واربع هي عليك واني على بابك اكتب ثوابك واني عكوزو في الباب مركوزو واني في تاليك واربع هي عليك واني على بابك اكتب ثوابك واني عكوزو في الباب مركوزو واني على بابك اكتب ثوابك واني عكوزو في الباب مركوزو واني في تاليك واربع هي عليك واني على بابك لا اكتب ثوابك لا واني عكوزو في الباب مركوزو واني في تاليك واربع هي عليك واني على بابك لا اكتب ثوابك واني عكوزو في الباب مركوزو واني في تاليك واربع هي عليك واني على بابك

دنا دي جون لي 26 نهار نجي نهار نجي نهار نجي نهار نجي نهار نجي نهار نجي نهار نجي نهار نجي نهار نجي نهار نجي نهار نجي نهار نجي نهار نجي نهار نجي نهار نجي نهار نجي نهار نجي نهار نجي نهار نجي نهار نجي نهار نجي نهار نجي نهار نجي نهار نجي نهار نجي نهار نجي نهار نجي نهار نجي نهار نجي نهار نجي نهار نجي نهار نجي نهار نجي نهار نجي نهار نجي نهار نجي نهار نجي نهار نجي نهار نجي نهار نجي نهار نجي نهار نجي نهار نجي نهار نجي نهار نجي نهار نجي نهار نجي نهار نجي نهار نجي نهار نجي نهار نجي نهار نجي نهار نجي نهار نجي نهار نجي نهار نجي نهار نجي نهار نجي نهار نجي نهار نجي نهار نجي نهار نجي نهار نجي نهار نجي نهار نجي